دار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أأنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: 100.8 حياة فهم. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية، ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: الساعة الآن 7:00 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من 7:00 صباحاً على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. نرحب بكم بأجمل الترحيب عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين.
1: عندي اكتفاء بالنفس.
0: ثلاث شهداء بقصف على غزة وشهيد بالضفة في بلدة كوبر. موسم زيتون قاسي بالضفة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين. محكمة العدل العليا الإسرائيلية تلغي قرار شطب الموحدة والمشاركة في الانتخابات الكنيست. بن غفير: الضفة كلها لنا. نحو 12 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى. هذه أبرز العناوين والمحطات، إضافة إلى ملفات أخرى سنطرحها في موجة هذا اليوم، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية بالضفة. مدينة نابلس وعدة بلدات فيها ومخيم بلاطة تعرضوا فجر هذا اليوم السبت لعمليات دهم، ولكن التركيز الآن على عملية الاقتحام على بلدة برقة شمال غرب نابلس. هناك معلومات عن حملة اعتقالات، عدة منازل تم اقتحامها، مع أن القوة اللي اقتحمت البلدة 5 آليات عسكرية، ولكن هناك الآن استجواب وجلب مواطنين من منازلهم وتجميعهم ونقلهم إلى أحد الجبات العسكرية. في شهود يتحدثوا عن عدد لا بأس به من المعتقلين والمحتجزين في بلدة برقة، وجاري التأكد ورصد أسماء المعتقلين حتى

ولك كما ذكرنا الاعتقالات كانت فقط في بلدة برقة اللي ما زال الاحتلال يتواجد فيها حتى اللحظة، وجاري التأكد من أسماء المعتقلين وحالات الاعتقال التي جرت في بلدة برقة. ولكن مناطق أخرى من الضفة الغربية شهدت عمليات دهم، وما زال أيضا الدهم مستمر في بلدة طمون في منطقة محافظة طوباس. طبعا الاقتحام الثاني اليوم إلى محافظة طوباس، كان بالبداية الاقتحام إلى مدينة طوباس، وقبل حوالي ساعة اقتحام ثاني إلى بلدة طمون، والتركيز على منازل عائلة سامر سمارة المطلوب لقوات الاحتلال. وهذا الأسبوع والأسبوع الماضي تكثفت عمليات الاقتحام والتهديد والتلويح بالضغط على أفراد أسرته لتسليم نفسه لدى قوات الاحتلال. أيضا كان هناك عمليات اعتقال في محافظة جنين، قرية مركة تعرضت لحالتين اعتقال فيها، معاذ أبو جلبوش وعبد الحكيم موسى معتقلين من بلدة مركة في قضاء جنين. أيضا قضاء قلقيلية سجل اقتحام إلى قرية رأس عطية جنوب مدينة قلقيلية، وأيضا بالخليل اقتحام لمخيم الفور. هذه الاقتحامات وعمليات الدهم كلها فجر هذا اليوم، ولكن يوم أمس الجمعة كان يعني يوم دامي في الضفة الغربية، سواء كان من خلال اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال دخول موسم قطف الزيتون مبكرا، طبعا لأسباب معروفة، هو على الأقل إنقاذ هذا الموسم قبل قيام المستوطنين بالاستيلاء على المحصول، وبالتالي الكثير من البلدات دخلت مبكرا رغم أنه وزارة الزراعة حددت الدخول بعشرة أو 15 شهر. وبالنسبة للزيتون الرومي والزيتون المروي بواحد 11، ولكن في كثير من القرى خاصة منطقة سلفيت وقرقيلية وحتى في بعض قرى نابلس نزلوا مبكرا من أجل إنقاذ هذا الموسم. كان هناك أيضا اعتداءات في سجلت اعتداءات في بيتا أودلا عوارتا، خاصة في منطقة العرمة بين عوارتا وعقربة وبيتا. هذه المنطقة شهدت احتكاك كبير وإلقاء قنابل الصوت والغاز واعتداء على المواطنين. أيضا سجل اعتداء على مربي في منطقة دير شرف من قبل المستوطنين وتم نقله إلى المستشفى. كان هناك اعتداء أيضا على المزارعين في خارج مدينة نابلس في عدة بلدات في منطقة سلفيت ويسوف، ودعت شهيد يوم الخميس جراء رصاص المستوطنين. كان هناك أيضا اعتداءات للمستوطنين في منطقة عريف وجمعين في منطقة نابلس، وتم ملاحقة المواطنين في بلدة عريف لساعات طويلة طيلة مساء يوم أمس الجمعة. وكان هناك أيضا اعتداء للمستوطنين في منطقة عراق بورين على أحد المنازل يوم أمس وتحطيم محتويات المنازل. كان هناك أيضا اعتداءات للمستوطنين في الأغوار خاصة في خربة يرزا ومنطقة الحمة والمنطقة الشرقية من تيسير اللي أيضا تعرضت لاقتحام آخر مساء يوم الجمعة. سجلت أيضا اعتداءات للمستوطنين في مناطق بيت لحم، منطقة الخليل ومنطقة رام الله اللي تم فصل قراها عن بعضها البعض بوضع البوابات الحديدية. هذا تقريبا يعني مجمل التطورات والأحداث الميدانية اللي كانت فجر هذا اليوم السبت ومساء أمس الجمعة.

طبعا لمن يسأل عن أوضاع الحواجز حول نابلس، تقريبا كل الحواجز اللي على نابلس سالكة، سواء حاجز عوارته سالك بالاتجاهين، حاجز دي شرف سالك بالاتجاهين، حاجز صرة سالك بالاتجاهين، حاجز 17 أيضا سالك بالاتجاهين، وحاجز المربع سالك حتى بدون وجود الجيش. إذا كل الحواجز المحيطة بنابلس وضعها ممتاز، وبيقولوا بالعامية الشفرية لوز، وبالتالي أو بعضهم بستخدم مصطلح بحري. وبالتالي هذا رسالة لكل الأشخاص اللي حابين يزوروا نابلس اليوم، إنه نابلس مفتوحة الأبواب والحواجز وبتنتظركم اليوم، خاصة إنه نابلس على موعد اليوم مع العرس الفلسطيني التراثي اللي سيكون اليوم عصر هذا اليوم في البلدة القديمة من مدينة نابلس. إذن هذه تقريبا يعني أوضاع الحواجز المحيطة بنابلس حتى اللحظة، كما ذكرنا لم تتوفر تفاصيل عملية الاعتقال في بلدة بورقة، وجاري التأكد من هذه الحملة المستمرة في بلدة بورقة شمال غرب مدينة نابلس.

0: طبعا عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما: استطلاع للرأي، الغالبية تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية. عنوان آخر: رايس تبدأ مناقشة مبادرة سلام أمريكية جديدة. عباس والبخيت يؤكدان أهمية توفير الدعم المالي للسلطة للقيام بالتزاماتها. أبورديني: الجزائر قررت تحويل 52 مليون دولار لحساب الرئاسة. استشهاد صياد في مياه دير البلح. وساطة مصرية والاشتباكات مستمرة. هذه عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما. نبدأ الآن بملفنا الرئيسي لهذا اليوم، وهو اعتداءات المستوطنين المتصاعدة مع بدء موسم قطف الزيتون. معنا المهندس محمود الصيفي، مدير مركز أبحاث الأراضي، وأيضا الناشط في رصد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين. أبو قصي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: يعني بالأمس من تابع ميدانيا ما جرى بالضفة الغربية انطلاقا من أودلة وبيتا وعورتا، ووصولا إلى مناطق في جمعين ومنطقة سلفيت، وقبلها بيوم بيسوف، يشعر أنه موسم قطف الزيتون بدأ بيوم ساخن جدا. يعني قيود من الاحتلال، اعتداءات المستوطنين، سرقة المحصول، طرد المزارعين، كيف تنظر إلى هذه الارتفاع في هذه وتيرة اعتداءات خلال هذا الموسم؟
1: يعني صباح الخير ولكل المستمعين والمشاهدين. حقيقة أخي أبو عمر، يعني شجرة الزيتون في كل عام هي في دائرة الاستهداف. يعني نتحدث عن مكانة هذه الشجرة، يعني فلسطينيا، اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا. نتحدث عن أكثر من 100,000 أسرة فلسطينية تعتمد في دخلها على شجرة الزيتون. يعني من هذا الرقم يدل على أن الفلسطينيون ينتظرون بشغف هذا الموسم. ولكن الاحتلال أيضا في كل عام يضع شجرة الزيتون في دائرة استهدافه، وهو استهداف منظم يعني باتجاه شجرة الزيتون. يعني نتحدث عن أن شجرة الزيتون في هذا الموسم بالذات هناك يعني استهداف، يعني مثلا كما تحدث هي سرقة ثمار الزيتون، منع الفلسطينيين من الوصول أو المزارعين. يعني جيش الاحتلال أمس في جبل العرمة في بلدة بيتا يعني طرد المزارعين من أراضيهم ومنعهم، رغم أن هناك متضامنين معه في بيتا. يعني طرد المزارعين، منع المزارعين من الوصول أراضيهم، سرقة الثمار، أيضا اقتلاع الأشجار. يعني انظر، يعني هذه المحاور الثلاث التي تستهدف شجرة الزيتون، وهذا حقيقة الاستهداف ينقلنا حقيقة إلى ما هي أهداف الاحتلال في استهداف شجرة الزيتون. هناك أهداف كثيرة، أهمها هو إفقار الشعب الفلسطيني. عندما نتحدث عن هذا العدد الكبير، 100,000 أسرة تعتمد على شجرة الزيتون، وهذا الاستهداف يدل على أن هناك توجه كما هو الحال في قطاع غزة، تعطيش وتجويع الآن. يعني التوجه ليس من اليوم، ولكن هذا الموسم هو من أصعب المواسم على الشعب الفلسطيني، وخاصة مزارعي الزيتون. يعني هذا الاستهداف يهدف إلى إفقار الشعب الفلسطيني، محاربته في لقمة عيشه اليومية، في اقتصاده. وأيضا يعني ينقلنا أيضا هذا الاستهداف إلى الأهداف الرئيسية في استهداف شجرة الزيتون. هدف الأرض، التهجير، حمل الفلسطينيين على مغادرة أو الهجرة. يعني هذه أهداف في النهاية، وما ترمي له حكومة الاحتلال. يعني سموتريتش في تصريحه منذ أيام يقول للإسرائيليين داخل الخط الأخضر 48: اذهبوا إلى الضفة الغربية وأينما تريدون، هذه أرض إسرائيل، هذه أرض اليهود، وهكذا. تحريض مباشر على الاعتداء، تحريض على القتل، تحريض على سرقة الأرض، تحريض على كل ما هو مخالف للإنسانية، للقوانين الإنسانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وأيضا سنها يعني أهل الأرض، يعني اتفاقية جنيف الرابعة يعني تنتهك في كل يوم وأمام شاشات العالم. يعني تقرير وزارة الزراعة يعني كان تقرير حقيقة صادم، يعني 284 ألف شجرة زيتون تم اقتلاعها أو قطعها أو تجريفها خلال الأربع سنوات الماضية. يعني هذه الأرقام تتحدث عن أكثر من 14 ألف دنم تم تجريفهم من قبل سواء المستوطنين أو الحكومة الاحتلال، وحكومة الاحتلال في استهدافها لموسم الزيتون وشجرة الزيتون هو يعني استهداف للأرض. يعني ماذا يعني التهجير، ماذا يعني تجريف الأرض؟ هناك خدمة حقيقة تخدم موضوع الاستيطان والسيطرة على الأرض. يعني في كثير من التجمعات الفلسطينية تم تهجيرها وبناء بؤرة استيطانية مكان التجمع، وهذا ما يهدف إليه الاحتلال، هو سرقة الأرض من خلال استخدامه للزراعة الفلسطينية وخاصة شجرة الزيتون. الاعتداءات اليومية، يعني انظر يعني المستوطنين يعني منظمين من خلال يعني جمعيات استيطانية كجمعية رجافيم وكهوليت وجمعيات أخرى. يعني هناك يعني حسب تقارير يعني أمريكية، يعني هناك أكثر من 50 جمعية أمريكية تدعم الاستيطان، تدعم المستوطن، توفر له كل ما يريد للسيطرة على الأرض والاعتداء. يعني الأمريكيين هم رأس الحرب بالنسبة للكيان المحتل، يعني ليست فقط الأوروبيين. يعني عندما نتحدث من يدعم الاستيطان، 500 جمعية حول العالم من بينها 50 جمعية أمريكية تدعم الاستيطان والسيطرة على الأرض، وهدفها طرد الفلسطينيين من بلادهم. يعني هنا يعني نعود إلى شجرة الزيتون والاعتداءات. يعني أمس أو يعني من أسبوع يعني الآن يعني 11 أكثر يعني شدة و12 أكثر شدة، واليوم سيكون أيضا صعب موسم الزيتون، سيكون هناك شهداء، سيكون هناك جرحى، سيتم سرقة ثمار الزيتون، موسم الزيتون وخاصة يعني الموسم السابق كان يعني شحيح جدا، وينتظر الفلسطينيين هذا الموسم وهو الذي قدرته وزارة الزراعة يعني ما بين 50-60%، وليس هو يعني موسم ماسي. ولذلك يعني سيتعرض الفلسطينيين مرة أخرى لمحاربتهم بلقمة عيشهم، يعني الاستيطان مستمر، الاعتداءات مستمرة، يعني المستوطنين أصبح القرار بيدهم. يعني انظر ماذا يحصل في شمال الضفة الغربية، يوسي دجان يعني ينقل الكرفانات والبيوت الجاهزة إلى البؤر الاستيطانية، إلى المستوطنات التي أخلاها جيش الاحتلال عام 2005. أي أيضا الكرفانات والبيوت الجاهزة في يعني أقول هناك عشرات الشاحنات يوميا تنقل البيوت الجاهزة باتجاه البؤر والمستوطنات. يعني هذه المشاهد يعني وكأن هناك يعني على قدم وساق يجري الآن، يعني نقول منذ 7 أكتوبر، ولكن عام مثلا 26 كان من أصعب يعني أصعب السنوات بالنسبة للاستيطان. يعني مصادقة مجلس الوزراء المصغر في شهر آذار الماضي على 34 مستوطنة من 104 مستوطنات صادق عليها في فترة الحكومة الحالية.
0: طيب يعني بكسي
1: قرارات يومية أبو عمر. نعم. أنت
0: هذا التشخيص مؤلم جدا، التشخيص من ورصد اعتداءات المستوطنين، ولكن كيف يمكن أن يعني نواكب هذا الموسم ونقلل حجم الخسائر فيه وأن نتضامن فيه؟ معروف أنه في موسم زيتون عادة ومنذ 40 سنة و50 سنة على الأقل في ما احنا عايشنا كإعلاميين أن هناك أعمال تطوعية ونشاطات، كيف يمكن مواجهة هذا الزحف من الاعتداءات في على الأقل التكاتف بين أبناء الشعب الواحد؟
1: نعم، يعني منذ يعني أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع والجهات سواء الرسمية أو المؤسسات الفلسطينية أو المؤسسات الدولية عقدت اجتماعات لتهيئة المزارعين، تهيئة مزارعين الزيتون، كيف سنساعدهم، كيف نهيئ الأمور، كيف نحاول أن نخفف حقيقة من الأيام القادمة أثناء موسم الزيتون، وخاصة يعني تهديدات المستوطنين وأيضا تصريحات كثير من وزراء الحكومة حول المناطق التي سيمنع منها الفلسطينيين من الوصول إليها، وأطلقوا على موضوع يعني الأراضي الدولة، يعني وهي أراضي تسيطر عليها حكومة الاحتلال والمستوطنين وجيش الاحتلال. يعني عقدت حقيقة منذ أسبوعين مؤسسة الأوتشا أو مؤسسة الأمم المتحدة الإنسانية ومقرها في نابلس يعني اجتماعات مع عشرات المؤسسات الفلسطينية والمجالس القروية والبلدية استعدادا لموسم الزيتون، و وقدر الإمكان أن يخففوا حقيقة عن هذا المشهد الذي شاهدناه أمس وأول أمس وقبله، يعني من هجمات المستوطنين. ولكن حقيقة أخي أبو عمر، يعني المؤسسات الرسمية، المؤسسات الأهلية، المؤسسات الدولية يعني تبذل جهود كبيرة حقيقة في مساعدة ومساندة المزارعين من خلال يعني المتضامنين سواء محليين فلسطينيين سواء متضامنين يعني أصدقاء من الأجانب يعني يأتون في كل عام لمساعدة المزارعين. ولكن ما شاهدناه أخي أبو عمر أمس هي تنسف حقيقة.
0: نعم.
1: تنسف كل هذه الجهود، يعني تنسيق حتى الآن لم يحصل تنسيق لمناطق الممنوعة من قبل الاحتلال في الورشة حقيقة. يعني شخصنا في نابلس أكثر من 40 موقع أو بلد هي على تماس مع الاستيطان، وفي السابق كانوا يعني 23 موقع، ولكن هذا العام يعني تجاوزت 40 إلى 45 بلد هي معرضة لهجمات الاستيطان نتيجة أخي أبو عمر انتشار البؤر الاستيطانية التي حدثت في نابلس على الأقل. يعني في نابلس هناك أكثر يعني من 60 بؤرة استيطانية في السنوات يعني سنوات هذه الحكومة فقط في نابلس، وهناك كما تعلم أكثر من 250 إلى 300 بؤرة جديدة بنيت خلال السنتين الماضيتين، ليصبح عدد البؤر الاستيطانية أكثر من 550 منتشرة في كل الضفة الغربية. وتعلم أن عدد مستوطنات الكبيرة هي 198 مستوطنة كبيرة أسست منذ 67 وحتى اليوم. وماذا سيحصل عندما يتم بناء 104 مستوطنات وجزء منها جاري البناء وجاري بناء شق الشوارع ومصادرة الأراضي؟ أخي أبو عمر، 22,000 دونم حولت أو أعلنت أراضي دولة منذ بداية 2026. يعني ماذا يعني ذلك؟ هي مصادرة الأراضي، منع المزارعين الفلسطينيين سواء مالكي الزيتون سواء الأراضي يعني الفلاحة أو الأراضي المروية. يعني هناك تدمير للآبار الارتوازية في طنبول بشكل يومي، في طوباس، في يعني في قلقيلية، في طول كرم، هناك تدمير للآبار. والآن يعني سيموتريتش تفاخر يعني منذ أكثر من أسبوعين يقول أننا هدمنا 5500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية، أكثر من حكومة نفتالي بنت التي دمرت وهدمت 4000 منزل، في حين بالمقابل يبنون ويصادقون على بناء آلاف الوحدات السكنية الصهيونية، أكثر من 80,000 صادقوا خلال الأربع سنوات على بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، سواء في داخل القدس، سواء مستوطنات القدس، مستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية، وهناك البؤر، وهناك يعني عشرات من آلاف البيوت المتنقلة، ويجري هناك مصانع كثيرة أخي أبو عمر تنتج، يعني وكأن هناك عمل لمدة 24 ساعة لإنتاج المنازل الجاهزة لنقلها للبؤر الاستيطانية، مصانع في المستوطنات داخل الكيان الصهيوني، هناك حقيقة توجه لا يوصف في نقل البيوت المتنقلة. شهدنا يعني في خلال يعني أقل من 24 ساعة نقلوا 40 كرفان أو بيت متنقل فوق جبل عيبال، مستوطنة جبل عيبال، وهي أحد المستوطنات 34 التي صادق عليها مجلس الوزاري المصغر. لذلك عندما نتحدث كيف سنحمي موسم الزيتون، كيف سنساعد المزارعين، يعني هناك حرب أخي أبو عمر، معركة مفتوحة ضد الفلسطينيين، اليوم معركة مفتوحة ضد شجرة الزيتون ومالك هذه الشجرة. يعني العائلة أو الأسرة الفلسطينية عندما تذهب لقطف الزيتون ستقضي 8 إلى 10 ساعات في الحقل أو بستان الزيتون، وبالتالي يعني وقت كبير تقضيه العائلة، وهذا كافي لمهاجمتهم ولو جاءوا من تل أبيب يعني المستوطنين. يعني هكذا هو الحال، وهذه يعني عملية قطف الزيتون، يعني الناس يقيمون هذه الساعات الطويلة لأنهم سيحتاجون لهذا الوقت بشكل يومي حتى ينهوا موسم الزيتون. ولذلك هذا الاستهداف حقيقة يعني عندما يستهدف شجرة الزيتون تستهدفها حكومة من خلال أذرعها الاستيطان، الجيش، الشرطة الإسرائيلية، ورغم يعني أن كل هذه الأذرع يعني سواء الشرطة أو الجيش المفروض أن يسخروا حسب القانون الدولي لحماية الناس، يعني أرض محتلة حسب القانون الدولي ولا يستطيعون يعني أن ينفوا ذلك أو يرفضوا ذلك. الضفة الغربية في عام 67 احتلت ويطبق عليها كل ما ذكر في اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا ليست المخالفة فقط في الاعتداءات والمصادرات، ولكن هناك نقل وهو مخالف حقيقة، نقل لنقل مواطنين بين قوسين إسرائيل في داخل 48، نقلهم إلى الضفة الغربية إلى هي تعتبر أرض محتلة، وهذا أيضا مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، يعني لا يجوز نقل مواطنين الدولة إلى البلد التي يحتلها البلد نفسه. وبالتالي يعني حكومة الاحتلال هي من تستهدف موسم الزيتون، هي من تستهدف، هي من تمنع. ولذلك كل هذه الجهود التي بذلت استعدادا لمساعدة ومساندة المزارعين من خلال اختصار الوقت، من خلال المتضامنين، من خلال تقديم الأدوات الزراعية التي تساعد في قطف الزيتون، كل ذلك يعني عندما يمنع الجيش الاحتلال كما شاهدنا في يعني شرق بلدة بيتا في جبل العرمة والمنطقة المحيطة بها، يعني جيش بعشرات الجنود كانوا يطردون المتضامنين، يطردون الفلسطينيين، وهم يطردونهم من أرضهم. يعني الحكومة بهذه القوانين، بهذه العنجهية، يعني من يدافع حقيقة؟ فلذلك يعني سمعت أمس كثير من يعني المراقبين وسياسيين فعلا يعني العالم مطلوب سواء الوسطاء الذين هم الآن يعني نسوا قضية فلسطين، الوسطاء في سواء في غزة أو في الضفة الغربية. يعني الآن الوسطاء أين دوركم في هذه في حماية الشعب الفلسطيني؟ وأنتم 8 دول وقعت على اتفاق شرم الشيخ والإبادة مستمرة والقتل مستمر، ونقلوا هذا القتل والتدمير إلى الضفة الغربية. مجتمع دولي يعني الاتحاد الأوروبي، كثير من الدول الأوروبية يعني اتخذت قرارات متقدمة في مساندة الشعب الفلسطيني، في منع دخول المنتوجات الاستيطانية من الضفة الغربية. ولكن يعني كما كثير يقولون وأنا منهم، يعني كل هذه القرارات وكل هذا التأييد وكل هذه يعني الإعلام الموجه ضد يعني ضد المنتوجات المستوطنين، لم نستطع أن نرحل مستوطن واحد، لم نستطع أن نزيل كرفان واحد من البؤر الاستيطانية، لم نستطع أن نمنع الجيش الاحتلال على الأقل. يعني أي ضغوطات العربية الإسلامية الأوروبية يجب يعني، وهذا يعني هذه خلاصة أقولها يعني بالفعل. يعني كل هذا العالم إذا لم يضغط على الإدارة الأمريكية يعني هذه الحكومة ستستمر في انتهاج هذه وتنفيذ هذه الأهداف المعلنة والخبيثة، ليست سرية ولكن واضحة من خلال تصريحات سموتريتش وبن غفير وحتى نتنياهو. كل هذه القيادات الإرهابية للأحزاب الإسرائيلية يعني تستخدم حتى شجرة الزيتون، تستخدم لموضوع الانتخابات، يعني ورقة انتخابات الزيتون، الأرض، القتل الفلسطيني، محاصرة المدن، إقامة البوابات، يعني سرقة ثمار الزيتون، تدمير الآبار الارتوازية. يعني أهداف حقيقة أخي أبو عمر واضحة في أن
0: بالفعل
1: هناك يعني تهدف إلى ضم الضفة الغربية من خلال تفريغ الأرض وتجريف الأرض ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
0: أعان الله ريفنا الفلسطيني وحمى أرضنا وزيتوننا. شكرا لك المهندس محمود الصيفي مدير مركز أبحاث الأراضي في محافظة نابلس.
1: شكرا أبو عمر.

طبعا من اجتماعيات نابلس ارتقى الى العلا المواطن المرحوم حسين سعد المصري ابو رامي، وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد الصلاح الكبير ثم الى اثر الطاهر في المقبرة الشرقية. تقبل التعازي للرجال في ديوان الأدل المصري شارع فيصل بعد الدفن، والأحد والاثنين من بعد صلاة العصر، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في المعاجين عمارة القرب بالقرب من عمارة الأمل لمدة 3 أيام. أيضا نابلس فقدت بالأمس أيضا المرحوم عبد الحميد أبو رصيص أبو رائد، وسيتم تشييع جثمانه اليوم السبت من مسجد بلاط البلد بيت الأجر في المركز النسوي بجانب نادي مخيم بلاطة لمدة 3 أيام. أيضا كان هناك حالة وفاة أخرى أيضا لمواطنة في بلدة بلاطة البلد، إضافة إلى أيضا كان هناك اللي هي المواطنة الحاجة فاطمة، أيضا توفيت فاطمة فريد الأسعد أم محمود، انتقلت إلى جوار ربها فجر الجمعة. طبعا تقبل التعازي للرجال في ديوان آل بعارة الكائن في شارع المأمون مقابل إطفائية شارع 24 لمدة يومين الجمعة والسبت واليوم الثاني من بعد صلاة العصر، وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في جنيد البلد بالقرب من مدرسة عمر نعيم عبد الهادي لمدة 3 أيام.

0: الو
1: الو،
0: صباح الخير.
1: صباح الورد دكتور،
0: يعطيك العافيه. نشاطاتكم دؤوبه جدا، وبخاصه في تبني يعني حالات نفسيه، ومن ضمنها ايضا مرضى السرطان وايضا اهل غزه العالقين بالضفه الغربيه خاصه هنا في نابلس. شو اهميه الرفقه النفسيه والدعم لمرضى السرطان واهليهم، وايضا فعالياتكم المتكرره في ذلك؟
1: الله يعطيك العافيه، صباح الخير للجميع. اولا دكتور، احنا بنطلع على اصلا مصطلح السرطان، ناس كثير بتخاف منه لأنه بعطي هالة مرتبطة بالألم والخوف ويعني والموت كمان. فعشان هيك مريض السرطان تقديم الدعم النفسي له والاجتماعي ما بيقل أهمية عن العلاج والرعاية الصحية له. عشان هيك خلال إحنا المركز بنتعامل مع الحالات خلال رشاد فردي ورشاد جماعي معهم. طبعا كل مريض بيختلف عن الثاني حسب مرونته النفسيه، نتعامل بمراحل الصدمه. وطبعا انا دائما بعزز انه لازم يروح على يكون مترافق مع العلاج الطبي والدوائي، يكون بكل مراحل المرض سواء التشخيص والسماع الخبر والعلاج يكون طبيب نفسي او اخصائي نفسي مع المريض واهله، لانه كثير بيساهم بعمليه العلاج والاسراع بالعلاج. لأنه بمر المريض مراحل صدمة طبعاً وإنكار، بصير يلف على أكثر من دكتور، بمرحلة الغضب ما بكون متحمل، بلوم أهله، بمرحلة الجدل ببحث بروح لا يوصل لمرحلة التقبل إذا وصل لها. طبعاً هاي طبعاً تتفاوت من مريض لمريض. علشان هيك إحنا بنحكي كمان التعامل مع المريض خلال الأخصائيين وأطباء نفسيين، لأنه ممكن يوصل عنده اكتئاب من المرض عدم تقبله. فالأفضل إنه يكون الطبيب النفسي مرافق له بجميع الأشياء. إحنا بنعزز هذا الوعي. إحنا كمان خلال المركز عندنا مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني بنعمل ندوات توعية حول الكشف المبكر، وكمان حملات مناصرة حول دور المؤسسات في تقديم الدعم للمريض وأهله.
0: طب دكتورة، في تقبل من الأهالي لهذه التدخلات؟
1: تفضل.
0: في يعني نجاح وتقبل للأهالي، أهالي مرضى السرطان، لمعالجة أبنائهم واستيعابهم؟
1: مش الجميع طبعاً دكتور، بتفاوتوا حسب الوعي، سياسة الوعي، حسب كيف بننظر إحنا للمرض. ننظر للمرض مش إنه مرض معدي، مش مرض كمان إنه نظرة وصمة عار. أحياناً بيخبوا الناس إنه ابنهم مريض، ما بنعرف إلا فلان إنه توفى. لا، هذا المرض لازم احنا نكون مع بعض، نسلي لبعض. عشان هيك انا دائما بدعم بحكي عن حاجه اسمها الرفقه النفسيه، هو مصطلح كثير بيختصر حاجات كثير في العمل الانساني. احنا بنطلع على الانسان ككل، بنطلع انه بس لمرضه، هو كمان الانسان له دوره بالمجتمع، له دوره باسرته، له دوره بعمله. هل دور الرفقه النفسيه والمجتمع ايش يقدم لهذا الانسان المريض في جميع المراحل؟ عشان هيك انا بقول انه لازم المراكز تهتم بتقديم هذا الدعم، تبدا الوصول. خاصه احنا لنا خصوصيه دكتور امين، احنا في مناطق بعيده ما بيقدر يوصل للكشف المبكر اللي احنا بننادي فيها ومؤسسات، وجميع مؤسساتنا عامله هاي اعتقد انه عن اكتوبر الوردي. ليه ما يكون اكتوبر الوردي هذا مختلف؟ نوصل للمناطق البعيده، للنازحات، حتى الناجيات من العنف كمان، هدول احنا نطلع لهم في المراكز الايواء لهم. كمان احنا نعزز نكون مناصرين لاهالي الاسرى، نضغط على الصليب والمؤسسات هاي اللي بتقدر تعمل. لازم تقدم العلاج والكشف للاسيرات جوا، ما ننسى بهذا اليوم كمان الاسيرات. عشان هيك احنا عندنا فعاليه ان شاء الله حتكون يوم الثلاثاء لاهالي، دعم لاهالي الاسرى باكتوبر الوردي. كمان عندنا لازم يكون دور المؤسسات مساعدات ماليه تقدم لهم، تخفف عنهم تقديم مساعدات مستلزمات طبيه. لازم الدوله تكون مسؤوله عنها، عن توفير العلاج. احنا بنعرف للاسف انه في مرضى كثير عماله بتشتري تعالج الاثار الجانبيه للكيمياء والاشياء هاي من على حسابها الشخصي، وهذا يعني مريض السرطان عالميا الدوله تتكفل فيه. التعامل مع سيدات غزه العالقات كمان مش متوفر لهم، معظمهم مريضات سرطان، مش متوفر لهم المستلزمات الطبيه المساعده، الوكر والاشياء هاي. كمان احنا لازم كمؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات رسميه، نوفر لهم وقد ما نقدر نخفف عنهم اعباء هذا المرض. كمان المسانده المجتمعيه في تنظيم مجموعات دعم لأهالي المرضى وذويهم من خلال تبادل الخبرات، نعملهم دعم أقران، نقدم لهم أيام ترفيه للمرضى وأهليهم، تبادل الخبرات كيف هم تجاوزوا هذا الألم أو هاي المراحل، نزرع الأمل كمان فيهم. هذا كثير مهم دور المؤسسات، يعني الرفقة النفسية مش بس إحنا نملك الحل، يعني الرفقة النفسية بنقصد فيها نحن نكون موجودين نسمعه ما نحكم عليه، أحكي لي أنا بسمعك، يعني دائما نكون ناس صبورين، يعني الناس اللي يكون مرافقين للمريض ناس صبورين وما تحكم وما تلوم.
0: أعانكم الله. إحنا على فكرة نتابع نشاطكم بالمركز ونشوف نجاحات، يعني حتى الآن العلاقات من غزة وأهالي المرضى كيف الآن أصبح عندهم يعني مشاريع إبداعية ومشاريع أيضا إنتاجية ولو أنها بسيطة، سواء كان المطرزات سواء كان تحف، وهذا باعتقادي إحدى وسائل النجاح اللي أنتم استطعتوا الوصول إليها خلال احتكاككم مع هذه الحالات.
1: طبعا هذا ضمن الدعم وتبادل الأقران، هذه بنعمل مجموعات داخل المركز، مجموعات إرشادية للناجيات من العنف، للفاقدات، لمريضات السرطان خلال العام كله. بس هذا أبدأ أعطي أنا أحكي بهذا الدكتور، أستغل هذا اليوم، أستغل هذا الشهر إنه نخلينا أكتوبر الوردي شوية مختلف، إنه إحنا نعمل مناصرة بعض القضايا المعنفة كمان، لأنه الحالة النفسية للسيدة ممكن هي سبب، لأنه 5% فقط بسبب جيني وسبب وراثي، و95 بسبب الضغوطات والضغوطات النفسية والبيئة والسلوك اليومي إنا والهاي. خلينا نكون واعيين أكثر إنه كمان نخفف، كوني في مركز دعم النفسي والإرشاد القانوني للنساء، إنه إحنا نخفف عن بعض الضغوطات، والمرأة نعطيها حقها بالعلاج وحقها، يعني في ستات خايفين يحكوا لأزواجهم إنه تم تشخيصهم بهيك، هذا كتير صعب كتير صعب، لما نعطيهم المساحة الآمنة ندعمهم، أكثر ناس ممكن يأثروا فيهم بدعمهم الناس القريبين منهم،
0: إن شاء الله.
1: الزوج الأب الأخ، يعني هاي رسالتي لهم، وما يخافوا ما يخافوا من المرض، يواجهوا المرض صح، الخوف طبيعي أكيد استجابة طبيعية، بس لا يكون حدا معانا، وبقول لهم ما تخوضوا الرحلة هاي لحالكم، اطلبوا المساعدة.
0: مزيد من النجاح والتميز لمركزكم، المركز دعم المرأة والإرشاد الاجتماعي اللي بنشط والقانون اللي بنشط في هذا الموضوع، وبحق نجاحات كبيرة. شكرا لك دكتورة عبير شرف، الإخصائية الاجتماعية في المركز. شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: ومن مبادرات نفسية وقانونية إلى مبادرات أيضاً مستمرة ومتصاعدة. مبادرة نابلس تستقبل اليوم مزيد من الحافلات والمركبات الخاصة في مدينة نابلس. معنا سيد عاطف أوادي أحد مرسقي ومؤسسي مبادرة يلا نابلس. أبو محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: إن شاء الله في أقل من ساعة ساعتين بتم استقبال مزيد من الحافلات والمركبات بنابلس.
1: إن شاء الله صحيح. اليوم بدنا نستقبل أو يعني مبادرة طلع نابلس سوف تستقبل 12 حافلة وعدد من السيارات. وعنا دكتور احنا طبعا زي يعني زي كل مرة في عنا زيارات على البلد القديمة، حتى في عنا جولات داخل البلد يعني داخل البلد القديمة اليوم. واحنا زي ما الكل بيعرف انه دائما بندعو الزوار لزيارة يعني البلد القديمة، يعني جميع الزوار تقريبا بيدخلوا على داخل البلد القديمة. احنا هذا الحكي بنحكي لانه البعض من اخواننا التجار في البلد بيحكوا لك انه الزوار ما بيدخلوا على البلد، لا بيدخلوا على البلد لما بينزلوا من الباصات، وبكون ناس كتير واقفين إنه ما بضل حدا في منطقة الإنزال الباصات. طبعاً بدخل البلد لأنه إحنا ما إلنا فضل، هي أصلاً نابلس عندها مقومات كبيرة وخاصة البلد القديمة اللي ما فيش شيء زيها في المحافظات الوطن.
0: نعم.
1: البلد القديمة ونابلس كما عودتنا يعني دائماً إنها تكون السباقة يعني في كل شيء، حتى في عدد المتسولين إحنا الأكثر، إحنا السباقين يعني نابلس سباقة في عددهم، حتى سباقة في أساليب التسول للأسف. وهذا الكلام دكتور لازم أحكيه على الإعلام بصراحة، من باب الحرص وحبنا لنابلس لازم نحكيه. إخوتنا في الأجهزة الأمنية ما بقصر، والله ما حدا بقصر فيهم، ولكن نطلب منهم جهد أكبر يعني إن شاء الله أنه نخلص من هذه الظاهرة اللي بصراحة سمعناها كثير من الزوار، اللي خاصة امتنعوا عن زوارنا زيارة نابلس. بالفعل يعني أصبحنا في عنا أعداد كبيرة من الزوار بسبب المستولين امتنعوا وحكونا بصراحة إنه إحنا مش رح نيجي على نابلس. وفعليا إحنا في المبادرة خاطبناهم إنه يعني هاي نابلس تسافر تعملوا جروبات، بلك لا أنا ما بدي أجي عنا بسبب المستولين. فإحنا يعني بصراحة التجار خسرت عدد من الزوار، نابلس خسرت عدد من الزوار، واحنا مش مستعدين انه نضل يعني عمالنا زي اللي وصلنا راس الهرم وعمالنا بننهار شوي شوي. وانت اجوز دكتور يعني من خلال جولاتك معنا سمعت هذا الكلام.
0: بس الان احنا نتكلم الان ايضا عن مبادرات وفعاليات اضافيه الان بتشجع في فلسطين الداخلي يدخل على نابلس، كما ذكرت البلد القديمه، الاكسبو اللي صار في النجاح، والاكسبو اللي صار في بيتيبا للغرفه التجاريه، وايضا اليوم في عرس يعني لنابلس ايضا عرس شعبي وتراثي. كيف أيضا هذا بيساهم في جلب زوار جدد إلى المدينة؟
1: إحنا زي ما تفضل الدكتور إحنا في المبادرة يعني أي مؤسسة أو أي فرد عنده أي فكرة أو عنده أي مبادرة حابب يعني إنه إحنا يعني يعرضها علينا ونتدارسها مع بعض، يعني إحنا مستعدين، لأنه إحنا بصراحة في المبادرة يعني ما منترك أي شيء ممكن يعني نستغله أو يكون يعني وجه جيد وحسن اللي نعرضه على زوار على إخواننا في الداخل وباقي المحافظات إنه نستغله وندعيهم من خلاله لزيارة نابلس. فأي مبادرة عندنا إحنا عندنا استعداد إنه إحنا يعني ندرسها، وإحنا في مبادرة طلع نابلس وبالشراكة مع الغرفة التجارية عمالنا بندرس في عمل أوتلت نابلس. طبعا الموضوع لسه قيد الدراسة، ان شاء الله انه الجميع بيتعاون فيه، وان شاء الله انه احنا في مبادره طلع نابلس بالشركه معروفه انه بنقدر ننفذ هاي الفكره لسه وليده، فان شاء الله رب العالمين.
0: هذه الفكره اعتقد انه فكره خلابه، خاصه انها يعني تشابه مبادرات وافكار مثل طبقت في ماليزيا وفي تركيا وفي اوروبا، وبتحقق نجاح كبير للمواطن وللتاجر بنفس الوقت.
1: صحيح صحيح. صحيح دكتور، كل التجار بيعرفوا شو يعني شو الاوتلت اللي هي راح يكون يوم الجمعه والسبت، مش بس يوم الجمعه. ان شاء الله انه احنا بصراحه البلديه توفرنا المكان، وإحنا إن شاء الله الموضوع قد الدراسة وقد التنفيذ إن شاء الله راح يكون
0: إن شاء الله مزيد من النجاح والتقدم. بالعكس نحن دوما رديفا لكم بالإعلام، يعني سواء كان بإذاعة حياة اف ام او اصداء او حتى الزملاء الآخرين من وسائلنا الإعلامية اللي بتلعب دور جدا في تبني قضايا وهموم المجتمع النابلسي.
1: أكيد دكتور إحنا الإعلام دائما معنا وإيد بإيد، وبنشكرك وبنشكر راديو حياة وبنشكر جميع الإعلاميين اللي وقفوا معنا ومع المبادرة بشكل عام من البداية دكتور. ودكتور حابب أحكي اليوم إنه عندنا طبعا من خلال منبركم من خلال راديو حياة زي ما تفضلت على العرس الفلسطيني اللي سوف يعني سوف يقام في دخان الوكالة، وزفت العرس راح تنطلق من حمام الشفاء، والعروس اللي هي الحنة وزفتها راح تنطلق من حارة الغرب من تركواز. هلا هو دكتور عرس فلسطيني بصبغة نابلسية، بنطلب من الجميع اللي بيظن انه يا ريت يكون الكل موجود ويشاركنا في هذا العرس، لانه هو يعني بعيد خلينا نحكي لجيل الشباب دكتور، خاصه اللي ما كان يتذكر اللي بيسمع من ابوه وسيده كيف كان العرس عندنا في الزمانات، فهو راح يشوفه اليوم على الواقع
0: ان شاء الله. مزيد من النجاح لكم وايضا لكل مبادرات احيائنا. شكرا لك ابو محمد.
1: الله يخليك دكتور، شكرا لك، يعطيك العافيه.

بنوجه التحية لكل من يتابعنا ووجه لنا التحيات سواء كان على منصات إذاعة حياة أو منصات أصداء. تحية لأبو محمد سليمان دوابشي رئيس مجلس قروي دوما، لصديقنا العزيز أحمد إبراهيم أبو حشيش، أبو عنان الشخشير، أسيل أمجد، وأيضا هبة صوف ويقين الشيخ، وأيضا كل ما تابعنا على منصات وصفحات راديو حياة اف ام الذين يتابعوننا منذ ساعات الصباح الباكر، حلمي التيتي، أيضا تحية إلى هلال فقيه، إلى عنان حجاب شفاك الله، أيضا إلى أبو حامد وأبو علاء، تحية إلى عشاق الماضي نبي الأتيري، أيضا نبيل الأتيري، إلى أيضا محمود ياسين اللي بيقول إنه طريق 17 مغلق ويسعد صباحكم. إحنا حكينا صباحا إنه مفتوح، لكن يبدو إنه الآن حسب محمود ياسين من سكان عصيرة إنه الطريق مغلق. أيضا تحية إلى عماد ضياء الدين، تحية لكل من تابعنا في ساعات الصباح وغادر قبل قليل أو انضم حديثا على بث المباشر لإذاعة حياة إف إم ومنصاتها الرقمية.

0: ونابلس اليوم على موعد مع العرس الفلسطيني تقريبا عصر هذا اليوم. تفاصيل هذا العرس وأبجدياته مع السيد باسل كتاني مدير عام تريكواز الناشط والذي يلعب دور أيضا في ترويج البلد القديمة وتمكن من تحقيق نجاحات كبيرة خلال الأقل العشر سنوات الماضية، وإن شاء الله في الأيام القادمة والسنوات القادمة يكون مزيد من النجاح لهذه الأهداف. أستاذ باسل صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك ويطلق جناحك. صباح الخير للمستمعين جميعا.
0: يعني احيانا بنحاول نرجع للماضي نحكي شو اشتغل الناس، بنشوف انه لسه في شغل جاي، فاليوم نابلس على موعد مع نشاط انا بسميه وطني مجتمعي ثقافي تراثي لهذا العرس اللي ستكون نابلس حاضره فيه بشكل واضح في البلد القديمه.
1: نعم صحيح، هو يوم مثل ما ذكرت تماما بكل الصفات واكثر، له الابعاد كثيره. بدات في يوم وطني وهو بالفعل حقيقة يوم وطني، لأنه احنا عم نشوف وعم نشهد كيف يتم محاربة التراث والزي الفلسطيني التراثي والطقوس الفلسطينية بالأعراس وكل ما إلى ذلك، لأنه الحمد لله رب العالمين احنا اليوم عم نشهد مشهد عظيم جدا. أصلا هو اسم مبادرة رحلة عبر الزمن أطلقتها الأستاذة أو الأخت امتياز أبو عواد من فترة، وبدأوا في قلنديا واستمروا على بيرزيت والآن اليوم في نابلس الحمد لله رب العالمين. دكتور، الحدث اليوم راح يكون مميز جدا.
0: نعم.
1: والتجهيزات ممتازة جدا، وراح يكون في نشاط وحيوية تشهدها البلد القديمة كاملة. فإن شاء الله راح يكون عندنا انطلاق من حمام الشفاء ومن تركواز باتجاه خان الوكالة، زفة الرجال منفصل عن زفة النساء، لكل زفة مسارها، ويلتقيان في خان الوكالة. وفي خان الوكالة أيضا رح نضلنا محافظين على سمة العرس الفلسطيني، رح نلاقي الرجال موجودين والنساء موجودات لكن كل في مكانه. يعني اليوم رح يكون شيء بيرجعنا لأيام زمان، كيف كانت الستات على أسطح البيوت، كيف كانت على الشرفات تكون موجودة تشارك بالعرس بدون ما تكون موجودة بين الرجال. هذا المشهد اليوم رح نرجع نلاقيه في البلد القديمة في نابلس، ورح نكون عايشين إن شاء الله رب العالمين.
0: أستاذ باسل، من خلال متابعتك كيف تساهم هذه المبادرات وهذه البرامج في تنشيط البلد القديمة وجلب زوار من مناطق مختلفة إليها؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا، وهذا الشيء هو اللي دفع الناس المشاركة والشركاء بهذا النشاط إنهم يشاركوا ويساهموا وبقوة، وأهمهم اللي وفر المكان. يعني مثلا شركة عقارات لإدارة المجمعات، شركة عقارات لإدارة المجمعات لما رحنا وقعدنا مع الأخ فاد الريشة وحكينا له في عنا 1 2 3 ما فكرش نهائيا، قال اعذروني إني ما بعطي جواب رسمي الآن، لكن الموافقة على الأكيد رح تكون عندكم خلال ساعات بعد اجتماع مجلس الإدارة، لأنه لازم يكون في اجتماع. إنما شركة عقارات أدركت تماما حجم هذا الحدث وقالت الخان الوكالي تحت تصرفكم اعملوا فيه اللي بتشوفوه مناسب لإحياء السياحة والحركة التجارية في البلد القديمة في نابلس وفي نابلس ككل. إضافة الشركاء اللي مشاركين في هذه الفعالية كلهم بلا استثناء مشاركتهم تطوعية، يعني حتى هذا النفس احنا اليوم عم نلاقيه. زمان لما كان يكون في عرس في البلد، يكون في عرس في القرية، كل الناس تشارك، اللي يجيب الحنة، اللي يحمم العريس، اللي يشارك بالأكل، كل الناس كانت تشارك لحتى يكون في فرح في البلد. اليوم في نابلس رجع هذا المعنى، تكاتف وتكافل من جميع من علم انه ممكن يكون له دور، تقدم وتطوع وشارك في هذا العمل والحمد لله رب العالمين.
0: طيب استاذ باسل، ايضا يعني كيف من الان نشجع الناس؟ كيف اي وقت تجمعوا الناس؟ المسارات تحدد لنا مسار النشاط.
1: احنا ندعو الناس لاحياء هذا اليوم. يعني ممكن الناس تكون موجوده في البلد من الظهر بزيهم التراثي، وخصوصا انه في عندنا زوار جايين من برا مدينه نابلس، عندنا باصين جايين لهذا الهدف تحديدا، والباصين راح يدخلوا نابلس، راح يخرجوا من واحد من رام الله وواحد من اريحه، راح يخرجوا من رام الله وهم لابسين الزي الفلسطيني التراثي، وراح يوصلوا البلد القديمه قبل الظهر ويعملوا جوله في البلد القديمه عشان نقول لاهل نابلس جينا لعرسكم بزينا التراثي، جينا لليوم التاريخي هذا، هو يعني اليوم اللي يحيي التاريخ هذا بالزي التراثي بالهويه الفلسطينيه الاصيله العريقه. فالان ندعو الناس انهم يجوا ينزلوا على البلد من قبل العصر، يكونوا موجودين بالزي التراثي. الفعاليات راح تبدا، التجمع النساء راح يكون الساعه 3:30 في تركواز، وهناك طقوس الحنه راح تبدا تقريبا الساعه 4. عشان ننطلق 4:30 من تركواز تزامنا مع الخروج اللي سيكون لزفة الرجال في حمام الشفاء. حمام الشفاء راح يكون هناك في فقرة نابلسية لحمام العريس النابلسي داخل حمام الشفاء، راح تبدأ تقريبا الساعة 4 عشان الساعة 4:30 يخرجوا من حمام الشفاء زفة بالشارع كيف كانت الزفة زمان. الزفة راح تتحرك من حمام الشفاء باتجاه الغرب لعند المصلبة، ينزلوا من سوق البصل إلى سوق الحدادين، يتوجهوا غربا كمان مرة إلى خان الوكالة. زفة النساء راح تنزل من تركواز باتجاه الشرق لعند زاوية التوباني، وهناك معروف في مقهى بيت الشجرة، من عنده راح ينزلوا في زقاق التوباني إلى سوق الحدادين بانتظار مرور زفة الرجال. هذا كمان مشهد راح نعيده إحنا كيف كان في التاريخ، تمر زفة الرجال ومن ثم تتبعها زفة النساء، ما بتمشي معها، بعديها بنعطي فاصل قصير ما بين الزفتين وتمشي زفة النساء خلف زفة الرجال، وبيدخلوا على خان الوكالة جميعا إن شاء الله رب العالمين، وهناك تبدأ عروض الدبكة الشعبية اللي راح تشارك فيها مجموعة من الفرق التراثية النابلسية والفلسطينية.
0: طبعا احنا ايضا اذا تسمح لي ندعو ايضا كل المؤثرين والمؤثرات اللي في نابلس ومحيطها يحضروا اليوم، يطلعوا محتوى ايجابي عن نابلس يعطي الجانب الوطني والتراثي والاجتماعي.
1: الان في فرصه بالمناسبه لكل من لديه محتوى يصنع، اليوم فرصه تلاقي في نابلس اجمل محتوى
0: ان شاء الله.
1: انزل على البلد، جيب الكاميرا، جيب تلفونك، انت كوسيله اعلاميه او صانع محتوى او سوشيال اكتيفيتر، اي شخص بيلاقي انه في عنده متابعات وفي عنده امكانيه يوصل الرساله، تفضل صنعنا لك محتوى نفتخر به. انزل على البلد القديمه وشوف العجائب الحلوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله مزيد من النجاح والتقدم استاذ باسل، وان شاء الله كلنا على موعد الساعه 4:30 في دخله شارع النصر من جهه الفاطمية عند تركواز وعند حمام الشفا، وإن شاء الله تكون نابلس اليوم تعطي صورة وضاءة لتراثها وتاريخها وحضارتها. شكرا لك أستاذ باسل كتاني مدير عام شركة تركواز.
1: حياك الله دكتور، السلام عليكم.

0: طبعا قبل ما نختم وردنا من فطين صلاح في بلدة بورقة إنه حملة الاعتقالات واسعة، هو بقدر العدد اللي الآن تم اعتقالهم موجودين في ساحة عامة 120 معتقل من بلدة بورقة. الاحتلال بقوم الآن بعمليات استجواب لهؤلاء المواطنين في بلدة بورقة، وما تزال العملية مستمرة ومركزة بشكل كبير. فهذا يعني رسالة شكر لكل من يتابع أخبارنا ووردنا وزودنا بالمعلومات أول بأول. حمى الله بلدة بورقة، وأيضا كما ذكرنا أنه رغم إجراءات الاحتلال لكن مبادرات نابلس ما تزال حية. يلا على نابلس اللي بتنشط اليوم، وأيضا مبادرة العرس الفلسطيني اللي سيكون في البلدة القديمة، والكل مدعو له، كل مؤثر وكل مؤثرة. هاي المحتوى الإيجابي والوطني اللي بيعطي لنابلس صورة وضع. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردن، وفي الهندسة الصوتية زميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: وانا يلا قول يا رب وانت قول يا رب كله يقول يا رب وانا قول يا رب قول يا رب
1: يلا نوى أغاني تسعيناتا يلا نوى نسرح ونعيش على أغاني تسعيناتا على حياة أف أم هواها نابلسي.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
8: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر.
1: رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة FM. هواها نابلسي.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية، ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. الساعة الآن 10:00 صباحا.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: ويا صباح الورد والفل والياسمين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون معنا منورنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الخير للعمال، للموظفين، لربات المنزل، يسعد صباحكم. شفارية التكاسي، صباح الفل لكم، وصباح الخير تحديدا للموظفين اللي بيداوموا يوم السبت أمثالنا وبوصلوا متأخرين. أمثالي أنا مش أمثال رائد، رائد تقريبا من 7 انت هون 6:30
1: تقريبا
0: 6:30، يعني نشيط لدرجة مش معقولة. أنا والله وصلت قبل كم دقيقة مش عارفة ليه. فيسعد صباحكم، صباح مليان كله خير، كله أمل، كله سعادة، كله طاقة إيجابية. صباح الخير لنابلس كمان، لأهل نابلس، لشوارع نابلس، لحارات نابلس. ومو هيك صحصحوا، بلشوا نهاركم بابتسامة، بلشوا نهاركم بفنجان قهوة، ودائما تذكروا أنه مش ضروري يكون يومنا كامل أو مثالي. بلشوا هيك بخطوة حلوة، بأمل حلو، وإن شاء الله يومكم بيكون حلو ونهاركم اليوم بيكون أحلى من نهار مبارح ومن كل توقعاتكم. ربنا يبعث لنا وإلكم كل الخير. وحلقة جديدة، كتير أنا برمت، حلقة جديدة إن شاء الله هيك بنقضيها مع بعض، سؤال جديد ناقش فيه مع بعض، وأكيد أخبار مليانة نقعد نحكيها مع بعض. وكمان نسينا نصبح على أهلنا بالداخل يلي بيكونوا موجودين معنا كل يوم سبت، إشي دائم. فصباح الفل إلكم، ومشوار موفق إن شاء الله بتقضوه عنا بنابلس وتنبسطوا. صباح الخير لملك الراديو رائد. صباح الخير،
1: صباح كيف الخير.
0: بس اللقب
1: مش عارف
0: زبطتك.
1: زبطتني كثير، مشكورة على
0: صباح الفل.
1: صباح الخير لك أميرة، وصباح الخير طبعا لجميع المستمعين، مستمعين راديو حياة. وبداية أسبوع إن شاء الله تكون موفق على جميع المستمعين
0: إن شاء الله،
1: وموضوع جديد، حلقة جديدة.
0: كيفك اليوم؟ كيف النفسية؟ كيف أصبحت؟
1: الحمد لله تمام،
0: الحمد لله.
1: يعني اليوم اللي بروح أكيد في يوم أحسن،
0: في أحسن منه إن شاء الله. دائما بنحكي هيك. بدنا نصبح لأمي العبد، صباحك فل مها، يسعد لي هالصباح. بشير يا صباح الورد يا بشير، ومحمد كمان يسعد صباحك. صراحة سؤال اليوم نقاه رائد وكتير حلو، أنا عجبني. أنا بحب يوم الخميس ويوم السبت هيك نختار أسئلة خفيفة، لأن بتكون نهاية أسبوع وبداية أسبوع، فبلاش هيك نتقل كتير عليكم. فسؤال اليوم حلو صراحة، هيك اجتماعي حلو. بحكي إنه إيش العادة يا رائد اللي اختفت من بيتنا ومنتمنى إنها ترجع؟ هيك عادات كانت كتير حلوة مثلا زمان، بطلوا هلأ يعملوها هذا الجيل.
1: كتير في شغلات تغيرت، خلينا نسمع شوي، وأكيد إحنا
0: نسمع
1: كتير
0: ومنستنى إجابتك. يعني بما أنك حكيت كتير فشكله عندك إجابات كتير.
1: في كتير لأنه عماله منشوف، يعني منروح أكيد إحنا زيارات ومنشوف
0: اندثرت، يعني راحت هاي العادة،
1: الناس شو بيحكوا بين بعض وكذا وهيك. إنهم يعني كتير متضايقين إنه ليش يعني صارت الأمور العائلية كتير مختلفة، مش
0: زي قبل،
1: زي أول.
0: مش زي قبل. هلا بنشوف، يعني نشوف إجاباتكم ونرجع أكيد بعدها نسمع لرائد. عندنا أول إجابة من محمد. محمد يسعد صباحك، قعدة العيلة على سفرة واحدة بدون تليفونات، أو عادة زيارة الأقارب بدون موعد ولمة الجيران والقهوة والحكي لليل، تحس راحة هاي؟ أنا عن نفسي صراحة، عن نفسنا إحنا كعائلتي، أنا قعدة العيلة على السفرة هاي عندنا زي فرض الصلاة، ممنوع، يعني لازم يومية. الكل يكون موجود. فهاي بعدها موجودة عندنا الحمد
1: يعني
0: لله.
1: فيش حدا مثلا أنا التاني ما بحبهاش، يعني فيش حدا والله أنا باكل بعدين أو حطوا لي شغلة وأروح أترك ما عودش كذا. يعني الأعداد اللي فيها لمة الأكل
0: أحلى، حلوة عن جد حلوة والله، هيك بتقعدوا تتحدث وتطلع لكم مواضيع.
1: هذا أقل القليل، لأنه حاليا صرنا بنقعد عادات وإحنا مش مع بعض
0: ملتهيين،
1: يعني بنكون مش شايفين بعض من زمان. مثلا خلينا نقول الإخوة بتجمعوش، بيجوا زيارات كذا، أو العمات الخالات مش عارف إيش، ما بتلاقي غير قاعدين مرحبا كيفكم، وين النت، أو اللي معاه في يجي بقعد
0: باسورد النت دغري سريعا
1: على الهاي. وشفت هاي الشغلة، وشفت طبعا أنا شفت هاي الشغلة، طبعا كلنا شايفين، يعني مثل حالك أنت الخبر عندك موجود
0: صح.
1: اما يعني هاي الشغله فقدت كثير، يعني انت غايب عن حدا او جاي تشوفه كل بالاسبوع مره او كذا، اكيد يعني في حكي كثير يعني لازم يتحدث
0: المفروض. كنا مشتاقين لبعض، تقعدوا تحكوا عن اخبار الدنيا، الناس، العيله، القرايب.
1: الجوالات هاي اخذت
0: اخذت عائلنا
1: موجوده. طبعا
0: اخذت عائلنا. طب انا في ايش هيك لفتني من تعليق محمد، انه عاده زياره الاقارب بدون موعد، بتفضلها هاي الشغله؟
1: شوف
0: انا ما بفضلها، صراحة حدا يجي بدون موعد ما بحبذ هذا الشيء، ما بحب.
1: يعني زمان كانت تمشي يعني ما حدش يعني يضقر أو
0: زمان، بس هلأ يختلف الوضع.
1: هلأ المشكلة بشوفها في الأغلب بالنسوان، إنهم النسوان بقول لك أنا مش محضرة حالي
0: من هذا المنطلق.
1: بجوز زمان كانت

0: أو أواعيك الأمور اختلفت كتير عن زمان. ممكن هاي النقطة اللي صار واحد لا أنا بحب إنه اللي يجي
1: بيكون مع موعد,
0: يكون في موعد إنه الواحد بكونش لسه مرتب حاله, أبسط شغلة بكون مش ماكل يعني
1: مثلا أو عنده ناس مثلا بنفس الوعد اللي أنت جاي عنده ناس مثلا
0: زمان فلا. ناس جاية مش جاية هالدار بتلم
1: مليانة
0: وكلها مبسوط بكون,
1: بس بموعد أنا بحس صراحة ألبق يعني ألطف الموضوع
0: يعني
1: بيكون. قلت
0: لك شو ممكن هاي تكون يعني الناس ليش صارت تحب إنه لازم يكون في موعد,
1: صح
0: الأمور اللي حكيناها يعني هاي ممكن تكون أحد الشغلات.
1: حلو. إمرامي عمران صباح الخير, أميرة منورة متألقة شكرا, صباحك ورد وفل ياسمين إلك ولا طاقم راديو حياة, بتصبح على حماتها وبناتها وصاحبتها إيمان, وبتبارك لصاحبة بنتها بالخطوبة, ألف مبروك يا ملك, الله يبعث لك أيام حلوة, وبتصبح كمان على أولادها وزوجها سامر, وبتحكي له يسعد صباحك وصباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام, صباحك فل يا إمرامي. بتتمنى ترجع اللمة يعني لمة العائلة بوجود الأب والأم والأخوة والخوات, هاي يعني اللمات بتحكي لنا كانت أحلى. وفاء محمود صباحك فل يا وفاء, وجودكم بيخلي يومنا فرح وسعادة يا غالين, والله أنتوا اللي بتخلوا يومنا حلو يا وفاء, يسعد لي هالصباح الحلو. وكمان صباح الفل لأبو علي, صباح الورد والياسمين الفلسطيني, من العادات اللي اختفت بيحكي لنا اللي هي عادات التواصل الاجتماعي والزيارات بين الأهل, بحكي لنا للأسف إن التكنولوجيا أفسدت العلاقات بين الناس, لحد الآن الكل مجتمع على هاي النقطة, أنت ملاحظ يا رائد؟
0: صحيح.
1: يلا نشوف شو رأي الاتصال, تفضل.
0: ألو صباح الخير.
2: الله يسعد مساء صباحك ومساء يا أخوي يا ملك الإعلام, ويسعد مساء يا ملكة صباح. الإعلام برضو
1: صباحك فل
2: ملك
1: يسعد هالصباح يا قاسم.
2: الله يسعد. وبنصبح نور الشبير هي عندي في المحل,
1: صباح الفل نور.
2: الله يسعد صباحكم يا رب العالمين. أحلى عادة عندي إحنا في المحل عندي إنه أسمع راديو حياة, يعني الواحد بيعتز وبفكر فيكم يعني برامج بتجيبوها يعني الذرة صعبت عليكم على قد ما بدي تعطوا معنويات حلوة وعالية لهالناس
1: وتحسسوا
2: فيهم. وبنصبح على إمرامي عمران برضو وعلى محمد النابلسي ومين بسمع راضي حياة وعلى عماد النجار وعلى أبو محمود عوادة وعلى كل بسمع راضي حياة, يعني ناس كتير بتصلوا علينا بيقولوا لنا ما شاء الله عنها المذيعات والمذيعين, يعني
1: الله يسعدك ويسعدهم كلكم ذوق
2: مش اللي بيحكوه,
1: كلكم ذوق يا قاسم, شكرا كثير.
2: الله يسعد صباحكم والرحمة للشهداء, الفرج القريب للأسرى, الشفاء العاجل للجرحى.
1: آمين آمين. صباحك فل.
2: في عادي في عادة حلوة كانت عند أهلنا وإخوتنا وحبايبنا القرويين, لما كانوا يوصلوا زيت وزيتون في المواسم يعني تروح على الدور عندهم كانوا يكرمون الإنسان. اليوم الله يكون بعونهم, مش إنه بخل ولا إشي, على وضع اللي عايشينه السياسي يعني
1: صعبة ثمرة
2: الزيتون. يعني صار اللي بناء بيقول مش إنه يلا بكفيدني البركة من رب العالمين.
1: صح.
2: يعني هي الحياة تاعتي والحمد لله على كل حال ويصبحكم.
1: يسعد هالصباح يا قاسم, أهلا فيك. أهلا أبو علي. بيحكي لنا إشي كتير مهم, إنه الاكتئاب اللي إحنا حاسين فيه هالكم يوم هو كتير طبيعي بسبب تغير الفصول, واسمه الاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الخريف. أنا هذا الإشي داخلة فيه يا أبو علي الصراحة, هذا تغير الجو واكتئاب الخريف أنا موجودة فيه يعني صراحة. الله يسترنا من الشتاء, اكتئاب الشتاء لسه يعني هذا إشي بسيط, يعتبر اكتئاب الخريف جنب اكتئاب الشتاء, فإن شاء الله خير. بشير بيحكي لنا قعدة الأهل والولاد مع بعض يعني يقعدوا يتحدثوا يسمعوا حكايات يضحكوا بعد ساعات النهار بدون انشغال بالشاشات. اعتماد أبو دهار صباحك فل, يسعد صباحك أميرة, كيفك؟ أنا الحمد لله إن شاء الله أنتوا تكونوا تمام. العادة الحلوة اللي اختفت وبتتمنى أنها ترجع هي اللمة الحلوة بفقدان الحبايب, الله يرحمهم اللهم آمين. كانت عادة أنه يجتمعوا كل العائلة صغار كبار ولاد الأخ ولاد الخوات يلتموا عند أخ كل آخر شهر, حلو, بس هاي العادات أنا بحس مش المفروض تختفي يعني ما إلهاش سبب, فاهم؟ انسى إنه الواحد يلتهي على جوارته كذا, بس فكرة إنك أنت تلتم مثلا عند أخ أو عند أخت كل آخر شهر بحس هذا الإشي حلو يعني مش لازم ينقطع.
0: مزبوط, بس
1: يعني صلة رحم برضه بتضل بالنهاية,
0: بس يعني الكومنت اللي حطت مزبوط يعني
1: يعني صار خفت هلأ يعني ما في
0: الواحد بقول لك أنا مشغول.
1: مشغول صح,
0: مشغول هلأ, هو مش مشغول بس احنا شغالين حالنا
1: كثير
0: شغلات يعني هي مش مهمه.

0: فقدنا كتير التواصل مع أقرب الناس لنا
1: للأسف. طب هات احكي لنا شو في عادة أنت تتمنى ترجع ولنفسهم إنه ترجع هيك اللمة زي قبل الجماعات؟
0: الجماعات كانت مهمة اللي يعني نسأل عن بعض يعني حتى لو مش باللمة يعني الواحد
1: تليفون مثلا
0: بالتليفون يعني صار يبعد صباح الخير كيف حالك وما يكملش خلاص
1: انه كيف انك انت عايش او لا خلاص
0: خلاص واجب يعني انه انا بعتت هاي الكرة ممكن حدا يردوا فيه حدا يطلع وما يردوش اصلا يعني ما هو التواصل حلو كثير بس
1: صح
0: يعني لازم يكون يعني
1: دائم
0: يعني هو دائم محبة. بس هو فعلا انه حابب يتواصل
1: عن محبة مش يعني كأنه مش مقصود
0: يعني هي شغلة واجب فالواحد بطل يعرف اخبار التانيين يعني ممكن يكون صار عنده اولاد او كذا
1: انت ما
0: مش
1: بتعرف
0: عارف. او صار معاه مواقف كتير مش منيحه وانت برضه ما بتعرف ممكن انك تقدر انك توقف معاه تساعده ولو زرته مثلا او مرض بتسمع من الناس هذا مرض والقريب لي وانا مش عارف انه يعني
1: صح بتصير كتير هاي الامور مزبوط.
0: فهاي الامور كلها فقدناها يعني يا ريت انها ترجع
1: يا ريت بتحس كل ما السنين بتمشي بتحس هذا الاشي لا ما بتطور
0: بنقطع بزيادة
1: بنقطع صح للاسف يعني
0: صحيح
1: مع الأسف. صفاء الترتير يسعد صباحك. أبو غالب صباح الفل. رافع يسعد صباحك. إذن سؤالنا اليوم بيحكي شو العادة يلي كانت موجودة ببيوتنا تتمنوا إنها ترجع على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بشير بيحكي لنا حلو هذا الكومنت انه ناكل الاكل بصينية واحدة، التجمع يعني انه هيك نكون متجمعين كلنا حوالين وجبة جماعية واحدة، فهذا الاشي بيعزز المحبة والألفة بين افراد العائلة الواحدة. صفاء الترتير، صباح الخيرات والمسرات ونهاركم سعيد جدا يا صباح الفل يا صفاء. ابو غالب، صباح الخير، إشراقة يوم جديد هي فرصة جديدة للنجاح، صباح الخير والهمة العالية وألف مبارك لمنتخبنا الفلسطيني، فوز الساحق على الصين 5-0. والله هنا بنعرف نلعب يا رائد ولا لا؟
1: طول عمرنا بنعرف نلعب.
0: والله شاطرين. أنا ما حضرتهاش صراحة، ولا كنت بعرف إنه في مباراة مبارح، بس شفت النتيجة هيك انبسطت. والله إنه إحنا شاطرين مبدعين، وين ما نطلع هيك إلنا بصمة وبنستاهل كل الخير. إن شاء الله هيك بنوصل لمراحل أعلى بكتير وتكون هيك تلبق لنا. صباح الخير لرافع، يسعد صباحك تمارا، صباحك فل. منير أبو حبيب، صباحك فل يا منير، أهلا وسهلا. عبد الرحيم سلامة، يسعد صباحك. ليلى هريش، أهلا. ما هبتحكي لنا لما العيلة بعدها موجودة بس إنه مش زي قبل، في اختلافات، إنه الجوالات أخذت منا أحلى الأوقات، بتكوني قاعدة مع العيلة وكل واحد ملتهي على جواله تحكي، ما حدا بيسمع لك إلا القليل، وسبحان الله بتحكينا لما العيلة تنحرم من كبير العيلة ببطل في جمعة حلوة، لو اجتمعوا كلهم بضل إشي ناقص. أنا أؤيد وبشدة على فكرة، إذا راح الأب أو الأم بتحسوا إنه خلص اللمات اختفت، يا دوب الواحد يسأل عن التاني صدف، يعني لا تلاقوهم بهذا الإشي، وهذا الإشي جدا بداية صراحة. يعني هذا يعني المفروض إنه الإشي يزيد لما الأم صح. والأب يروح
1: يعني الأم
0: بتلم،
1: انسى الموضوع خلص،
0: بس ان المفروض العلاقه تقوى اكثر،
1: مش هيك المفروض بس بعض. لا بقول لك، ما هو انا باجي مشان امي وكذا، هلا ما يصدق الواحد امه الاغلب
0: بر...
1: المهم عندنا تحيه طبعا من بشار
0: سوداء، بشار زمان عنك يا بشار، وين هالغيبه،
1: صباحه اكيد موجود بس اكيد الثاني مشغول
0: صباح الفل يا بشار،
1: بصبح علينا جميعا، يسعد الصباح يا بشار،
0: صباحك فل.
1: ناخذ اتصال، الو،
0: تفضل.
2: يا أستاذ رائد،
1: يسعد صباح يا رب.
2: صباح خير لأختي أميرة،
0: صباح الفل،
2: وصباح خير لرنا حياة،
0: أهلا فيك.
2: الأم بتلم، أنا بالنسبة لي راحت إنه أبوي الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم
2: يا رب، ما في سعادة،
0: الله يرحمهم أكيد طبعا،
2: اللي بيموتوا إمه أبوه بيموتوا كل اللي بيربوه،
0: لا والله
2: مع إنه فراغ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عندي عمام وعندي إخوال حياة،
0: الله يخلي لك إياهم، بس أكيد مش زي الأم والأب.
2: عمامي وإخوالي حياة بالنسبة لي، ما بفارقوني،
0: الله يخليك
2: يا أختي أميرة، الله يرضى عليك، ما في حدا زي أب والأم
0: 100%، صح، فيش حدا بيعود مكانهم لو شو ما صار،
2: ولا إشي بالدنيا، ولا حدا بالدنيا،
0: صح صح.
2: لو كان واحد اختار عمره 200 سنة بضل سد وسند،
0: والله
2: بضل سد الظهر، الأب والأم عمود الدار، والله أنا بروح بفرح ومنرقص ومنطبل ومنشارك أفراح، والله منشارك أفراح بس هيك،
0: الواحد داخليته بتكون غير، صحيح صح،
2: برتكول راح الحب، راح الحنان، راح الأب والأم،
0: راح كل شيء،
2: نسأل الله ذات البال
0: يا رب.
2: يا أميرة ما في شيء زي أول، كل الدنيا اختلفت،
0: والله كل شيء اختلف.
2: زمان كان أختي أمير نعزم أختي، زمان كان يعزم الأخوات والبنات عشعبان، كان شعبان 3 أيام يا أميرة،
0: هذا أيام الخير، أيام اللولو،
2: أيام الطبايف والطبايف وقد الدور
0: كانت والله أحلى الدور. أيام والله.
2: هلا تهزم أختك بعد العصر، تغمز مرتك وحط القهوة عمار،
0: خلص مي باردة
2: بتاعته، مش زعل من نسوانها، الأكل جاهز وصحون بلاستيك، وبتقول لك مرتك ظهر تبت اليوم منيح اللي خلصت العزيمة،
0: للأسف
2: الأكل جاهز والحلو جاهز، اللهم إنا بس تفهم السلطة، وبتقول لك منيح اللي خلصت من شعبان،
0: عاد والله حلو، هاي أيامه حلوة شعبان كتير، نوع حلوة
2: نوعا ما نوعا ما نوعا ما شو ينتهي شعبان نوعا ما يعني،
0: للأسف عم بيروح خلص بندثر،
2: خلص في شغلات خلص، هلا في أشياء جديدة، هلا بالأعراض ومعارض بالمناسبات، في مسميات جديدة يعني صارت ترد عليك يعني، يعني كان زمان بنسمي العروس إسلام، إحنا نروح ناكل كيك وهكذا، في العصير
0: خلا
2: في كنافة، صار في غداء
0: وعشاء،
2: وعشاء لا بطل عشاء، الله يرضى عليك يا أميرة، انتهى العشاء،
0: انتهى،
2: صار في غداء، الغداء بكلف آلات مؤلفة، صار الغداء ملزم على الناس، صار من غداء وملزم على الناس، صار من كنافة، ملزم.
0: بتحسها صارت عادات وتقاليد هاي الامور.
2: خلص مجال. زي فرض الصلاة
0: مفروضة. صحيح.
2: اللي بيعملش كنافة يا حبيبي.
0: بنجرو نجر.
2: واللي بيعمل كنافة بنجرو.
0: كله على الحالتين بحكي عليه.
2: واللي بيعمل أكل بنجرو. واللي بيعمل أكل بنجرو.
0: والله. صح.
2: واللي بيجيب فرقة بنجرو. واللي ما بيجيب فرقة بنجرو.
0: على الحالتين محكي عليه الواحد.
2: على الحالتين محكي. بس الله لا تتبال والصحة والعافية ورحم أبايتنا وأمياتنا.
0: آمين.
1: آمين.
2: وأماتنا وأماتكم ويخليني يصحكم ويصحكم ويعافيكم.
0: آمين.
2: يا
0: سعد الصباح عليكم. يا أبو فادي.
2: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أبو علي بيحكي لنا إنه الزيارة بموعد أفضل بكتير. يعني بيحكي لنا مرة في جماعة بدهم يجوا عنا بدون موعد. ما كنا بالدار زعلوا حاربونا وبطلوا يحكوا معنا. لا والله بيطلع لهم يا أبو فادي يزعلوا يبطلوا يحكوا معكم. عشان هيك الواحد لازم يأخذ موعد. والله الإشي يعني هيك يكون في ذوق أكتر. أنا بحس والزيارات بموعد حتى لو هلأ أو حتى لو قبل أنا أؤيد إنه تكون بموعد. قبل ما نكمل الكومنتات يا رائد بدنا نحكي إنه حاليا الوضع بأوسرين جدا مرعب للصراحة. في اعتداء كتير كبير على الأهالي من قبل المستوطنين. في كتير إصابات. في اعتداءات على المنازل. يعني الصور اللي بتوصلنا صراحة مخيفة لشبان مصابين على ما يبدو رصاص المستوطنين. فربنا يكون بعونهم. الله يحميهم ويعيننا على حياتنا.
1: حاليا عم بحاولوا يخربوا موسم الزيتون.
0: هي هاي
1: حاليا هذا الوضع هي. اللي موجود على القرى رح يكون وقت
0: هو ضل الزيتون ما اخذوا لنا اياه. خلص
1: عشان اشوف الفيديو هلا معقول تنكت الزيت 1200 شيكل بدها تكون.
0: انا سمعت انها غليانه. والله
1: السنه الماضيه كانت 800 معقول صارت 1200 ما بعرف اذا أشاعات.
0: يعني ممكن يصير عندنا أزمة زيت زي أزمة البنزين.
1: يصير لنا يعني ممكن اللي يجيبوا الزيت من برا يصيروا أرخص من اللي موجود هون.
0: والله كتير هيك 1200 صراحة.
1: شو قديش في خسائر للي عندهم زيتون قديش راح يصير.
0: أنا ما بحب الزيت. أنا مش بحبش الزيت صراحة.
1: الزيت رفيق كل البيوت. بس المشكلة إنه يعني عندنا القرى بيستنوا من سنة لسنة هاي المصاري بتجيهم ممكن بيستناها بهالسنة على أساس إنه يدبر أمور بقية كمان سنة.
0: صح.
1: فكل سنة عملها الوضع بصعب عليهم. مزبوط تنكة الزيت بتغلى قاعدة مش لأنهم حابين يغلوا الزيت بالأمور اللي عملها
0: مش
1: تصعب
0: مش بإيدهم يعني.
1: فهذا الموسم راح يكون من أصعب المواسم.
0: الله يكون بعونهم.
1: راح يمر.
0: الله يكون بعونهم. طب نشوف منير بيحكي لنا اللمة الحلوة بس تكون القلوب الحلوة والقلوب النظيفة اللي بيحبوا بعض. صباح الخير لبشير بصبح على أدهم. هو أدهم لساته عايش يا رائد
1: بجوز هلا بالشتاء يعني
0: موجود بروح خلاص من سالة أدهم.
1: خلي يعمل له برنامج.
0: نتمنى والله نتمنى رجعته تكون قريبة لأدهم. وبصبح على سامر وبصبح عليك يا رائد. صباحك فل يا بشير.
1: إن شاء الله ما يكونش برنامج رسمي.
0: لا ده هيك إشي كتكوت يا أدهم تعملنا إياه. وفاء بتحكي لنا الاحترام والتعاون ولمة العائلة وصلة الرحم عادات حلوة بتتمنى أنها ترجع وبقوة لأنه فيها بركة وفيها محبة بين الناس. تمارا يسعد لي صباحك. الجمعات العائلية مع الإخوة والأخوات كل فترة تتمنى يعني أنه هذا الإشي يرجع. عبير مبروكة صباح الخير يا عبير. وإم عمار المصري أحلى صباح لطاقم راديو حياة. أحلى صباح إلك يا إم عمار. صباحك فل. إذن سؤالنا اليوم بيحكي شو العادة يلي اختفت من بيوتنا وبنتمنى هيك على أمل إنها ترجع على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: وعد المصري صباحك فل يا وعد، نورتينا، اهلا وسهلا نجاة، يسعد لي صباحك. عبير بتتمنى ترجع اللمه الحلوه زي زمان بدون مواعيد وبدون رسائل مسبقه، يدق الباب ندخل على بعض بمحبه وهيك نقعد جلسه من القلب للقلب. كانت الزياره بركه وكانت اللمه اجمل واتفى. وفاء بتحكي لنا بتفتقد امها وابوها وعمها ومرت عمها الله يرحمهم، يعني كانت لمتهم حلوه كلها سعاده وفرح، الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب. نجاة صباح الفل يا نجاة. التقدم التكنولوجي بتحكي لنا المتسارع للأسف غير شكل الحياة بطريقة، يعني بطل صار عندنا في دفى من لمتنا، فصارت صلة الرحم والتواصل العفوي من يعني كان زيارات حلوة أبواب مفتوحة، صار فقط مجرد رسائل باردة على الشاشات. فهذا الإشي يعني سبب تشتت العيلة، انشغال كل فرد بأعماله. الناس اليوم ما بتحن لطبق الأكل، بتشتاق للقيمة الإنسانية اللي اختفت مع التكنولوجيا للأسف. تتمنى إنه يرجع التكافل الحقيقي بين الناس، يفتقد القريب قريبه والجار جاره، بعيد يعني عن منصات التواصل الاجتماعي. يسعد صباحكم، صباح الفل يا نجاة، أهلا وسهلا. كمان بدنا نحكي صباح الخير لعبادة. عبادة صباح الفل، أهلا وسهلا. شو أخبار الطقس يا أبو يوسف؟
1: الطقس، أخبار الطقس
0: حلوة الأجواء اليوم، كأنها لذيذة، مش برد ومش شوب، يعني منيحة.
1: طيب يعني في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اللي يعني اليوم، والجو رح يكون شبه صيفي، بس يعني الأجواء معتدلة، يعني مش رح يكون الجو رح يكون حامي، يعني الجو الصيفي معتدل جدا، يعني في ناس مات فيها شوية برودة. بالليل رح يكون الجو بارد نسبي، يعني الأعداد هاي شوية ممكن يكون إيش مش زي قبل، يعني يكون عادة الليل برا تكون فيها برودة، فيها يعني مش رح الكل يقدر يقعد برا يعني على الجو البارد. هذا اليوم بكرة في شوية ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، و برضو الليل يعني راح يكون جو في قاعده يوم الاحد، يعني الجو لطيف بالليل وبالنهار. مستمعينا الاثنين راح يكون في انخفاض على درجات الحراره، وراح يكون الجو هيك خريفي زي كيف الايام اللي مرت، شويه تحس انه في الاكتئاب الخريف اللي ببلش الواحد، هاي الالوان اللي بحبهاش اشوفها، راح يرد يرجع الجو يعني خريفي، واحتمالية سقوط زخات يعني الأمطار.
0: على خير على خير على خير إن شاء الله. كمان بدنا نصبح على حلا حلا ويسعد صباحها، أحلى عروس، صباح الفل، إن شاء الله يومك بيكون حلو. سعد عوادة صباح الخير، إذا في مجال تشغله أنشودة قلبي في المدينة عند رائد. هذا الإشي عبادة المصري، كيفك أخ رائد وأميرة؟ إحنا الحمد لله يا عبادة. شو بدك تسمعنا؟
1: لازم أغنية هلا
0: هيك بريك،
1: يلا نشوف محمد عساف أغنية الجديدة،
0: يلا

0: طب كمان صباح الخير لسراج، يسعد صباحك يا سراج، اهلا وسهلا. اليوم احنا بدنا نذكر انه رح تكون في فعاليه حلوه يا رائد، هي العرس الفلسطيني.
1: صحيح.
0: رح تكون يوم السبت اليوم الساعه 4:30. رح تمتد، انا بس بدي ارجع هيك شوي اكثر عشان ما احكيش تفاصيل من عندي. رح تكون في كتير فرق مشاركه بهاي الفعاليه، فرقه الزيتونه، فرقه عساكر الشمال، زنار للتراث الشعبي، دبكه نادي جبل النار، وفرقه مشاعل فلسطين.
1: اللي فهمته انه باللي راح يكون الواحد راح يشوف كيف كان زمان
0: هو إشي تراثي،
1: تفاصيله يعني. صحيح. اللي كنت تسمع عنه ما كنتش شايفه، راح تشوف بالضبط كيف ببلش العريس والعروس، او كان إشي كامل راح تشوفه.
0: إشي تراثي حلو. راح يكون على الساعه 4:30 بخان الوكاله، فتعالوا شوفوا الاجواء، يعني راح تكون اجواء حلوه وتنبسطوا، وهيك إشي تراثي فبسوى هيك نروح نشوف ونتعرف ممكن على تراثنا اكثر، على هويتنا اكثر، فإشي حلو. ريم خليل صباح الفل. تمارا بتحكي لنا فقدنا الضحكة يلي خارجة من القلب، والعفوية وطيبة القلب والضمير الإنسانية، فنتمنى إنها ترجع هاي الأشياء. إذن إحنا اليوم موضوعنا بيحكي عن العادات الحلوة يلي كنا إحنا عايشينها من قبل واختفت مع الأسف من بيوتنا. أغلب الإجابات صراحة متقاربة، يلي هي اللمات، الجماعات، أيام زمان، جمعات العيلة مع بعض. فإذا هيك لسه عندكم أجوبة حلوة حابين تعطونا إياها على عادات اختفت تتمنوا إنها ترجع، بتقدروا تشاركونا على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إنه المغتربين، يعني حابة تحكي لنا إنه المغتربين متمسكين بالتراث والعادات، سواء اللباس، الإكسسوارات، الحنة، الزفة. صراحة هذول أحلى إشي، يعني أنا نفسي أحضر صراحة حفلة حنة. تعرف ما عمري حضرت حفلة حنة؟ والله ما عمري،
1: يعني
0: كتير حابة أجرب.
1: بتذكر أنا صغير شو حنة ومش حنة، ويعني كانت الناس مش كتير محبة الموضوع.
0: هلا بيعملوا كلها،
1: هلا صارت موضة يعني إشي الكلاس. يعني إذا بدك تعمل حنة، انا مستغرب انك لهلا مش شايفه، يعني
0: والله ما شايفه، بشوفهم على النت بس انه اشي هيك حقيقي احضره. لا
1: انا بالقرى موجود طول عمره،
0: بالقرى موجود بس انا صراحه كتير حابه احضر هيك حفله فيها حنا، اشوف الاسواق.
1: المغتربين برضه هون اللي حكته انه ممكن لانهم اقليات بصيروا يحاولوا يعملوا الاشياء اللي هم مش قادرين يشوفوا، لانهم عايشين بمجتمع الاغلب حياه مختلفه. احنا هون لنا يعني الصوره عندنا شبه بنشوفها يعني، ولو انها مفقوده بس بقول لك خلص معنا
0: موجوده، يعني
1: احنا بنفس موجوده، ف يعني عمالة بنفيدها شويه شوي، ولو انها هي كتير جميله هتضلها مستمر.
0: صح، حلوه. يعني تركيز على الهويه والتراث اشي صراحه كتير مهم. والله ما في احلى منها
1: برا، والدول يعني دولة العدو اكثر دولة بالعالم كتير بتركز على التراث اللي هو مش عندهم، فانه بحاولوا يجيبوا اي من برا اي شيء، وحتى اللي من عندنا بسرقوا قاعدين.
0: نعم.
1: احنا بنضيع هذا الشيء كمان. مش سالم
0: سمعنا النانا
1: نانا.

0: صباح الخير لصباح ماهر، يسعد صباحكم بكل خير يا رب. المهم بتحكي لنا يتكلف العريس زيادة على ايش يا صباح؟ ما فهمتش على الحنة يعني.
1: هي الحنة بتكلف العريس زي هيك بتقول هيك اللي فهمت من الكومنت.
0: هي مكلفة بتكلف يعني منيحة زي العرس وهيك ولا
1: ما دام الواحد خلص بخش في يعني بشغلة العرس
0: هو تكلف خلص يعني
1: فيش مجال
0: لبسته يا صباح لو شو ما عمل خلص لبسته
1: مكلف مش مكلف فيش
0: عليه عليه
1: عليه
0: عليه عليه. وفاء بتحكي لنا فقدنا البساطة في العلاقات وجلسات الألفة ودفء الجيرة، يعني هاي الأمور اللي تتمنى إنها ترجع.
1: انسى الجيرة خلاص الجيرة بالمية انفعدف ما انسى الموضوع
0: الجيرة راحت
1: صباح
0: يعني يلا القرايب والعيلة. هلا يا وفاء
1: شفت جارك قلت له صباح الخير أو كذا غير انسى الموضوع ما فيها حاليا إيش جيران نهائيا معدومة صار
0: مع الأسف يعني إن شاء الله ما تندثر علاقات العائلات يعني بعد ما شفنا الجيران عم تندثر شوي شوي إن شاء الله
1: بضل كان الاستقبالات كانت الأراجيل شغالة
0: والله حلوة كانت
1: كل أسبوع عن جارة كان
0: والله حلوة هيك صبحية النسوان كتير كتير حلوين. شو بدك تسمعنا يعني إحنا شوي رح نختم إذا هيك لسه حابين تشاركونا بعادات حلوة
1: مكسرات
0: تتمنوا ترجع يلا مكسرات

0: طب احنا بنذكر اذا انه الوضع لسه بقصرين جنوب نابلس لسه الوضع سيء كتير. الله يكون معهم، نتمنى لهم اكيد السلامه. وكمان بجبل قماص ببيته في برضه اعتداء من قبل قوات الاحتلال مع احتجاز عدد من المزارعين.
1: على قاطفي الزيتون
0: على قاطفي الزيتون طبعا. ان شاء الله بمرق هالموسم على خير يا رب، نتمنى وتكون ايامهم احلى واجمل ونخلص من كل هالاعتداءات اللي احنا بنعيشها مع الاسف يوم بيوم. هلا احنا بدنا نختم وهيك نترك لكم اغنيه حلوه يحط لنا اياها رائد نختم فيها. نتمنى لكم بدايه اسبوع حلوه وجميله مع الناس اللي بتحبوهم، مع اهاليكم، اطلعوا انبسطوا، اطلعوا مشوار الجو كتير حلو، فطشوا خذوا اولادكم اطلعوا. ان شاء الله اكيد بنشوفكم بكره بحلقات جديده وبرامج جديده مني انا ورائد. الى اللقاء.
2: قلبي عم يعصر عصر، راح تعلي ما حضر.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر كله خالص.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
2: بندورة حمراء صلبة.
1: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان الكرة المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلج منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسا في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. قدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي 100.8 راديو حياة.

0: 100.8 حياة فهم.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: هلا حبيبي بشي.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: إنها الساعة 12 ظهرا. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة حياة هذا الصباح.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
2: حالة الطقس، الأرصاد،
3: في درجات الحرارة،
2: حتكون
3: الأجواء،
2: حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: خيالك حدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له باب حاطي له يوم لأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
0: إنها 3 مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو مرحبا، الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه،
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

Hayat. Come on. You're now listening to Radio Hayat 100.8 FM.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الرابعة مساء، هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

كلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا
4: عبي؟ بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة. التوقيت الآن هو 6 مساءً.
1: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة. ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: I'm serious.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8، هواها نابلسي.

哎，要不。

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio. المركز الأول. حياة FM. المركز الأول.
1: الو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدتهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائف المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبيقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هاد بس
3: حوش العطعوط؟ مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقيه بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم قدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: التاسعة مساء الآن.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listening. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
1: كبري عقلك كبري عقلك كبري عقلك يا عم.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: العاشرة مساء.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

عم تسمع هون حياة FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: رح أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.